الشبابي. ضمن مهرجانه الصيفي يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءاً من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

0: تمضي عقارب الزمن
1: ونسعى لهدف واحد،
0: نجتهد لنصل إلى القمة
1: ونجعل صوتنا في كل بيت.
0: راديو عنكاوة نبحر معكم
1: لنملك خيالا واسعا يخدم المجتمع.
0: 97.7

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكاوى الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي.

انت حبك الاول يا باقه ورد انت جمالك عالم بوحده صعب.

0: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندوران،
0: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر.

0: كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.
1: راديو عنكاوا،
2: راديو عنكاوا،
1: راديو عنكاوا.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وقول بابا بابا بابا بابا بابا بابا با.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي. ضمن مهرجانه الصيفي يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

من عليوثة قصرة وبوخة درقة معطرة، جماخ ريخة حبة بعطرة تيقة خمرة، برسقالة عنكاوة الذبذبتة شؤوت الشي بوينت شؤة.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

على شرفات الأمل تجول بأفكارها، هي أحلى من كل المدن. ترتدي وشاحها الأبيض، تتنقل بين أزقة الذكريات، تجوب شوارع الحنين، يطول شوقها لفجر جديد. عنكاوة بحجم الأنفاس التي يتنفسها العالم، نحبك. سلاما لك يا مدينة التآخي.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي. ضمن مهرجانه الصيفي يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال.

انكسر وينتهي العمر، انت من تختفي انكسر. شي على عشي اضى بين هم وملل، قلبي نار اشتعل انكسر.

جسم ما يرحم ناثر بجرح ملح وجع ما يوصف شرح كسر بجمع الطرح ما يرحم

رحل حسرة ما إلها حل، المسافة الزحل عذاب، كل شي يمشي غلط ماكو أي شي ضبط، ويا روح ارتبط عذابك عذابك. بسرعة أبجي صرت مدري شي تحولت،

عم زغزق ياثة برخة وقيناثة مهن يعني برسخ حبا وشلاما معطرة بوردة وريحانة برسق على دعنكاوا شقوت الشي بوينت شقة.

قالت لي يا أمي إياك العدا، أنت مش حدا ولا أنت العدا، أنت مش حدا ولا أنت.

0: الصباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه،
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
2: هنا عنكاوا.

من زقزق يافت برخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برس قالد عنكاوة الذبذبتا شقوتشي بوينت شقة.

صباح الخير يا عنكاوة، يا قديسة الحلوة، يا امرأة تتمشط بالحب وترتديه. صباح البشرى لكل بعيد، لكل غريب أضاع الطريق، تاه وتعثر واعتمد بوصلة القلب للوصول إلى عينيها. صباح الخير يا عنكاوة.

عم زقزق ياثة برخة وقيناثة مهن يعني برسخ حبا وشلاما معطرة بوردة وريحانة رسق على دعنكاوا شقوت الشي بوينت شقة.

0: الصباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه.
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير.

من زقزق يافت برخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برسقالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي. ضمن مهرجانه الصيفي يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

0: شقوتشي بوين شقة.
1: يبرز قالد عن كاوة التغدكثة لك قلبة قالوخ يديقة على ناثن وقنتوخ لك بلطم لبة برز قالد عن كاوة شقوتشي بوين شقة.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكاوى الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي.

0: مع أول أصوات النهار يملأ الأمل أيامنا، نروي ورود اللقاء ونبدأ يومنا بتفاؤل. بمعلومة نستنشق ثقافات الأمكنة. عنكاوا هذا الصباح وياكم كل أحد وأربعاء الساعة 10 صباحا. إعداد وتقديم مريم عماد. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.
1: عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.

حبيبتي الغالية، ملكة النساء، حسناء المسافات، جمالها ينافس جمال الدنيا. عنكاوة يا روعة الحروف الخجولة، يا مدينة النبض وارتواء المحبين، سلام لك ولأهلك الطيبين. راديو عنكاوة 97.7.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

0: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
1: سامر دديزة
0: برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
1: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

وخد عنكا وكفرسي كل بسي مقيناثا وها قالت خاي صهيا شات ما يد ايناثا بس قالت عنكاوا الذبذبت شوت الشي وين شوى

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والإشراف كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام

0: اجتماعي
1: حيث ينبض المونديال بالحماس.
0: نادي شباب عنكا والاجتماعي.
2: Thank you.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكاوى الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي.

شمؤن يا شموع قال بليتم أثر دشلامة قالت شاوق عن كاوة تدمتمم فالا خلمة. راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة.

تعلن كنيسة مرثوم الرسول عن انطلاق مهرجانها الرابع ابتداء من اليوم الخميس لغاية يوم الأحد الخامس من تموز الحالي في منطقة 147 قرب كنيسة سلطانة السلام. يبدأ المهرجان الساعة 7 مساء لغاية الساعة 11 ليلا، تتخلله فعاليات ومسابقات وسوق خيري. الدعوة عامة للجميع. مهرجان مرثوم الرسول الرابع.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي. ضمن مهرجانه الصيفي يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

0: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. منخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندوران،
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكن الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

0: كن جزءا من تجمعنا الشبابي. ضمن مهرجانه الصيفي يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.
1: دكشميتون البرسخالد عنكاوا الذبذبتا شؤوتشي بوينت شام.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكاوى الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي.

يا أبهى المدن يا عنكاوة، يا درة تزين جبين كردستاني، باسمة كالفجر بجمالك استيقظت ذكريات الزمان، وبطيبك عبق التاريخ في كل مكان. يحيط بك الأهل والشباب كحلي من ذهب، وتضيء شمسك الدافئة كالقلب الوهاج. يا مدينة الخير، يا مهد الكرم، تعانق السماء بكل شموخ وإباء. في أرضك الطيبة تزهر الأحلام، وتشرق الآمال كنجوم في سماك. أنت الحضارة، أنت الجمال، أنت العراقة التي تغني عن كل كلام. يا أرض الأجداد، يا منبع الفخر، تحيط بك القصص كأنها سحر يروى. في كل زاوية من زواياك حكاية تعيد للأذهان مجد الأمس البعيد. أنت الماضي، أنت الحاضر، أنت المستقبل الذي نرنو إليه بكل فخر واعتزاز. سلاما يا عنكاوة، سلاما يا مدينة التآخي.

0: You are listening to Ankawa FM 97.7.
1: كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكاوا الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوا الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوا الاجتماعي.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة. موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وقول بابا بابا بابا بابا بابا بابا با.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

انت الصبوح انت الشمس والقمر بعيوني انت الصبوح انت الشمس والقمر بروحي احسك بوا العطش خضرا ونهر ولوها بنسيم الهوى صدري اشمك هوى ولوها بنسيم الهوى صدري اشمك هوى وهاش طيب العشق وش حلوة ساعة

سواد القمر انظر خيال الطير قطع رجال العشيق نزنخ مطر بالصيف بلل سواد القمر

كن جزءا من تجمعنا الشبابي. ضمن مهرجانه الصيفي يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

تعلن كنيسة مرتوم الرسول عن انطلاق مهرجانها الرابع ابتداء من اليوم الخميس لغاية يوم الأحد الخامس من تموز الحالي في منطقة 147 قرب كنيسة سلطانة السلام. يبدأ المهرجان الساعة 7 مساء لغاية الساعة 11 ليلا، تتخلله فعاليات ومسابقات وسوق خيري. الدعوة عامة للجميع. مهرجان مرتوم الرسول الرابع.

شموئن يا شموع قال بليتم أثرد شلاما، قالت شاوق عن كاوة تدمتمم فالا خلما. راديو عن كاوة شؤوت الشي بوينت شؤة.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكاوى الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

وخد عنكا وكفرسي كل بسي مقيناثا وها قالت خاي صهيا شات ما يد ايناثا رس قالت عنكاوا الذبذبت شوت الشي وين شوى

تعلن كنيسة مرتوم الرسول عن انطلاق مهرجانها الرابع ابتداء من اليوم الخميس لغاية يوم الأحد الخامس من تموز الحالي في منطقة 147 قرب كنيسة سلطانة السلام. يبدأ المهرجان الساعة 7 مساء لغاية الساعة 11 ليلا، تتخلله فعاليات ومسابقات وسوق خيري. الدعوة عامة للجميع. مهرجان مرتوم الرسول الرابع.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي. ضمن مهرجانه الصيفي يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، نشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

Einkauer FM. سبعة وتسعين فاصلة سبعة.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

على شرفات الأمل تجول بأفكارها، هي أحلى من كل المدن. ترتدي وشاحها الأبيض، تتنقل بين أزقة الذكريات، تجوب شوارع الحنين، يطول شوقها لفجر جديد. عنكاوة بحجم الأنفاس التي يتنفسها العالم، نحبك، سلاما لك يا مدينة التآخي.

تعلن كنيسة مرتوم الرسول عن انطلاق مهرجانها الرابع ابتداء من اليوم الخميس لغاية يوم الأحد الخامس من تموز الحالي في منطقة 147 قرب كنيسة سلطانة السلام. يبدأ المهرجان الساعة 7 مساء لغاية الساعة 11 ليلا، تتخلله فعاليات ومسابقات وسوق خيري. الدعوة عامة للجميع. مهرجان مرتوم الرسول الرابع.

نوترين برنامج روشنبيري وهنري ورزشي لراديو عنكاوا جويفيز دبن لسر فريكوانسي 97.7.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي. ضمن مهرجانه الصيفي يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، نشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

0: راديو عنكاوة قلب بندق ثخ وقالوا قبوخة قماخ الموسيقى آيد إجرتن يا كل خشينا هو يأرخب بيثي اللو خين سنيقة
1: جيبني قلب عنيت فيرن والمثواقة
0: راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة
2: راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة

يا مساء الخير، وإنك أنتوا عم تسمعونا عبر الموجة الأجمل والأحلى 97.7 راديو عنكاوا ومن مدينة المحبة، المدينة الرائعة مدينة عنكاوا. بدنا نقلكن يسعد مساكن. ومثل ما تعودتوا دايما نهاية أسبوع عم بيكون وعم بيطلع عليكم برنامج استديو 7 لنعرف آخر الأخبار وشو عم بيصير وآخر خلينا نقول الترندات. وما تنسوا أكيد موضوع حلقتنا يلي رح نحكي نحن وياكم فيه، ورح نسمع أجمل الأغاني عبر راديو عنكاوا.

طبعا اسمحوا لي وجه كل التحيات لسبونسر البرنامج مطعم مارينا يلي بيقدم دعوة على العشاء لشخصين بنهاية الحلقة. وطبعا بدي اتشكرهم اكيد إدارة مطعم مارينا, وبدي أقول أيضا كل التحيات المسائية لكل حدا عم يتابعنا لايف على صفحتنا على الفيسبوك, وبدنا نوجه كل التحيات المسائية لكل حدا عم يكتب لنا تعليقات. أكيد رح نحاول نقرأ كل التعليقات اليوم. خلينا نذكركم بأرقام التواصل مستمعينا من كورك على 0750-38-0-333 وآسيا سيل على الرقم 0773-30-800-333. طبعا أنا معكم بالإعداد والتقديم اليزديراني, وبغرفة الإخراج ريبين عسكر.

0: ترجع لي مأخر ما في مشكل عادي بشيل وراءك بالبيت مفشكل ماشي بتقطع عادي بشيل من شعراتي صوتي وما انتبه لا ما بشي ما تفكر فيي وما تخاف علي وما تتحدى منك قد وروقها شوية.
1: يعني الغنية اليوم جاية على موضوع حلقتنا. طبعا خليني أذكر ونوه وسبق وحكينا عن يعني الأجواء الرائعة الجميلة جدا, وعملنا حلقة خصيصا كمان حول الفعاليات الرائعة يلي عم بتصير ضمن نادي شباب عنكاوة الاجتماعي. يعني بتعرفوا أجواء كأس العالم ما بتحلى إلا ما يكون في جمعة رفقات والأهل والأصدقاء, وخاصة إذا كان في تنافس على يعني فرق مختلفة, فما بالكم نادي شباب يلي عم يجمعنا دايما على أجواء رائعة جدا بشاشة عملاقة عم تكون موجودة, وفي أركان أكيد للطعام والشراب وكل الأماكن الحلوة. وخليني أذكر الحلو كمان بنادي شباب عنكاوة الاجتماعي أنه عم بيكون في مكان خاص, إذا في عنا أطفال في عنا صغار في لهم مكان خاص أنه ممكن يلعبوا, حتى نحن في عنا خلينا نقول كشباب كبار في عنا أماكن أنه نحن نلعب, يعني أجواء رائعة. وبالإضافة للجوائز يلي عم تتقدم بالتوقعات المباراة كمان, خليني أقول كل الفعاليات هي عم تكون موجودة خلال يعني كأس العالم, فعيشوا معنا الأجواء. وطبعا بدي أتشكر الأشخاص كمان كانت في عالم عم تتصل فيني وتسألني إذا عم نكون متواجدين, يعني أكيد عم نكون موجودين بنادي شباب عنكاوة الاجتماعي يلي عم يجمعنا بعنكاوة الحبيبة على أكبر شاشة عملاقة.

يعني بغض النظر عن النتائج اللي عم نشوفها وعم نتابعها، ولكن بدايما هيك في شيء طابع وطابع خاص عنا، انه برافو لكل الدول العربية اللي قدرت تشارك بكأس العالم ويكون في إلى مقعد. فأكيد يعني دايما نحن عنا طموح انه منقول يا ريت مثلا صار نتيجة أحسن، ولكن خلينا هيك كمان نكون شوي متحيزين لهذا الموضوع، انه بالنهاية في فريق آخر شيء واحد رح يفوز. يعني من كل الفرق هو في فريق واحد، ولكن مثل ما قلت لكم دايما في عنا طموح انه فريقنا هو يحقق نتائج، ودايما في عنا أمل، ولكن دايما في فريق رابح وفريق خاسر. للأسف هي هي الحياة، دايما في شيء الحلو وفي المر. بس المهم انه قدر المنتخب العراقي يشارك بكأس العالم مثله مثل بعض المنتخبات العربية كمان يلي حققت نتائج حلوة.

بنقول مساء الخير لكل حدا عم يتابعنا على صفحتنا على الفيسبوك. مساء الخير لمحمد المحاسني، تحياتي لك. عم بيقول كل التحيات لكم وعم بيوجه لك تحية ريبين. عم بيقول إذا فينا نسمع أغنية كرمانجي أكيد إن شاء الله بنسمعها. كمان أبو ياسر تحياتي لك، حابب مسي على غاندي وزينب كل التحيات المسائية لك. وأكيد ناطرين سؤال الحلقة، يلا هلا بلكي من لكم سؤال الحلقة وبتشاركوا معنا بحلقتنا لليوم. ولكن خليني أذكركم بأرقام التواصل. أكيد خدمة الواتساب متاحة عبر كورك على 0750-38-0-333 وآسيا سيل على الرقم 0773-80-333. كرمانجي هرقلي هرقلي منك

يعني شو بتكون أحلى من هيك؟ مارد بالإخراج ريبين بيلبي لكم كل طلباتكم. دايما بقول لك مارد الإخراج ريبين عسكر، أنتوا طلبوا الغنية وأكيد نحن منسمعكم إياها عبر الهواء الأجمل 97.7.

واسمحوا لي وجه تحية مسائية أكيد لمدير نادي شباب عنكاوة الاجتماعي السيد كنار، موجود معنا بالكنترول. بدنا نوجه لك كل التحيات المسائية، وطبعا كتير سعيد اليوم بوجود حضرتك معنا بالكنترول. إن شاء الله هيك تنبسط اليوم معنا بأجواء استوديو 7. كل التحيات لسيد كنار، وأكيد خليني لكم الأجواء الرائعة أكثر عم تكمل مع الأجواء يلي عم نعيشها بساحة النادي نادي شباب عنكاوة الاجتماعي مع شاشة العملاقة مثل ما ذكرت لكم، وأحداث كأس العالم.

0: مش هم نطول كتير عليكم، بعرف الاتصالات عم تجينا. خلينا نروح نحن وياكم لأول فقرة من فقرات برنامجنا، ومثل ما تعودتوا دايما خلينا نبلش بخارج الصندوق. اليوم لازم اسمع صوت سيدات أكتر بالحلقة، كونه بتخص اليوم موضوع حلقتنا. يعني ما بين هيك موضوع حبيت اختاره شوي يكون طريف لحتى نعرف كمان وناخد منه الخبرة لنعرف نحن كرجال كيف بدنا نتصرف. اليوم بين الكنة والحماية دايما بيكون يا في حب يا في حرب، ليش هالمعادلة عم بتكون بحياتنا ما بنعرف. لهيك خلينا نقول إذا في مشكلة في قصة معينة في خلاف معين، برأيكم مين لازم يبادر بالمصالحة الأول، الكنة ولا الحماية؟ وشو أهم لازم، يعني شو الأهم الأشياء اللي لازم تعملون الكنة لتكسب قلب حماتك؟ خلينا نأخذ أول اتصال ونقول ألو مساء الخير.
1: ألو إلياس، مساء الخير.
0: أي سعد لوقتك نور.
1: بيك هلاو إلياس، شونك؟
0: والله تمام، أنت طمنيني عنك، كيف كان الأسبوع معك؟
1: والله أنا قضيت مريضة.
0: سلامة قلبك، كيف أمورك هلا؟ إن شاء الله أحسن.
1: الحمد لله الحمد لله، هاي الفلونزا وهاي.
0: سلامتك سلامة قلبك.
1: بس ما خلصنا بالفلونزا من الشتاء، جدنا بالصيفة.
0: شايفة المهم لازم تجي نور. يعني أنت هلأ كنة صح؟ حماتك عايشة؟
1: صح هي عايشة،
0: الله يطول بعمرها. هاتي لشوف ما بين الكنة والحماية، حب ولا حرب برأيك؟
1: لا ليش حرب، يعني حب، بس الحب لازم يكون من طرفين مو من طرف واحد. يعني مرات الحماية تستغل الكنة باحترام، يعني مثل الكنة تحترم الحماية الكنة تستغلها، أو الحماية تزعل الكنة. كل مرة الكنة تسامحها وما يخالف، أنا صغيرة وأنا أعتذر ما يخالف. بس أكو بعض الحموات يستغلون هذا الشيء، يعني يقول ما يخالف الكنة أصغر ولازم تسامحها ماته ولازم هي تصالحها. بس أكو بعض الحموات يستغلون هذا الشيء، وأكو بعض الحموات يفرقون يعني بين الكنايل مالتهم، يعني يفرقون بواحدة والثانية،
0: خاصة إذا كانت الكنة مرتل كبير مثلا، ممكن تكون هي في إلى غير عافية. يعني بتكون في إلى ميزة،
1: أو الكنة تكون من ضمن قرايبهم مو غريبة. كمان من قرايبهم بيحبوا يفضوها عن الغريبة،
0: بيكون في إلى ميزات أكتر، ما هي؟
1: وهاي تحكيها عن تجربة يعني بصراحة.
0: في تجربة بالموضوع.
1: بس عافية وفهمك كفاية.
0: لا أنا ما بدي أعمل
1: نور، أنا غريبة ولا ما ينطوها أهمية
0: يا جماعة.
1: غريبة والغريبة مو مثل القرايب وهاي.
0: بس خليني نوه يا جماعة، أنا ماني ناوي اليوم، ما بدي أعمل حرب ما بين الكنة والحماية. نحن عم
1: يعني
0: ناخد لا أنا بدي عم باخد من خبرتكم.
1: الحلقة يخوف.
0: فديروا بالكم، يعني أجوبتكم تديروا بالكم من. أوكي شكرا لك يا نور، تحياتي لك، هلا فيك، باي باي. هلا عيوني، باي باي،
1: مع السلامة.
0: هلا خلينا ناخذ أيضا اليوم حلو، خلينا ناخذ أيضا رأي آخر ومنقول ألو مساء الخير.
2: مساء النور الياس، شلونك؟
0: أهلا وسهلا فيك مدام سميرة، أخبارك؟
2: هلا بيك، أخبارك؟
0: والله تمام، طمنيني عنك وعن صحتك.
2: نشكر الله، الحمد لله، ألف الحمد لله.
0: مدام سميرة أنت حماية؟
2: اسكتي، لن تعملوا مشاكل بين الحماية والكني.
0: لا بالعكس بالعكس، والله بدي أخذ من خبرتكم. طيب ليش ليش لحتى يكون في مشكلة ما بين الكنة والحماية؟ يعني إذا الكنة حبابة.
2: أنا حمي وكني وحمي أنا
0: أكيد. يعني هلأ خليني أسألك كحماية، بما أنه حماية أنت، كيفك مع كناينك؟
2: نعم.
0: يعني أنت الكنة عندك تحبيهم؟
2: أحب، ما بيجعلي بناتي هي.
0: بتعتبريهم مثل بناتك؟
2: مثل بناتي، أنا عندي وحدة بنت وهي سنتين، اجعلي هي
0: بنات. الله يخلي لك ياهن يا رب. سؤال يعني هيك شوي حشاري، بتتدخلي بحياتهم؟ يعني بتتدخلي بحياة الكنة ولا لا ما دخل؟ ما بتتدخلي؟
2: لا ما دخل، كل واحد لحاله.
0: حلو، لك شو حلوة الحماية هيك؟
2: يعني نروح نجي يعني تجي عندنا طبخت واكل طيبي او فرشي اخابر تعالوا كلوا يعملوا شيء تعالي تعالي ايه تعالي ماما تعالي
0: ام ام ام ام معاملتيون ام اوكي اوكي شكرا كثير لك مدام سميره تحياتي المسائيه لك.
2: اهلا بيك اهلا وسهلا اهلا بيك انا مرحبا بالياسمين.
0: هلا خلينا ناخذ ايضا اتصال قبل ما نروح لاغنيه بنقول الو الو انتم معنا على الهواء مساء الخير. الو
3: الو مساء الخير
0: مساء الورد اهلا وسهلا
3: شلونك صدر يا اخبارك اهلا
0: وسهلا فيكي مدام وفاء.
3: زين مدام وفاء
0: اخبارك طمنيني عنك.
3: الحمد لله زينه انت اخبارك
0: والله بالف خير بسماع اصواتكم. مدام وفاء انت كنه ولا حمايه؟
3: انا بعد ما صوت حما
0: لسه ما صرتي حما. ايوه
3: كنا
0: يعني ايوه يعني هلا بعدك كنا. هاتي لشوف كيف ممكن نتعاملي بكره كناينك يعني حما انه بس تصيري حمايه
3: اعمل مبلطات اعمل اسمع كلام طيب
0: ايه يعني سؤال ما بتتدخلي فيهم بتقولي مثلا عملتي له لابن انه لابني هي الاكله هي الاكله بحبها مو هيك بتعرفي تعامليها بتتدخلي بحياتهم ولا لا؟
3: لا علش اتدخل بحياتهم ما لي شغل بيهم ياكلون يشربون الحال وانا اكل لحالي ما لي شغل بيهم
0: يعني ما ممكن
3: انا اكل فيهم وما ياكلونه
0: ايه يعني ما ممكن قصدي ما ممكن تغاري مثلا انه اذا ابنك دلل مثلا بيقولوا انه مثلا الام بتغار اذا الابن دلل مرته اكثر من امه بيصير هيك
3: بالعكس هي لا تريح ابني هذا اهم شيء عندي.
0: اها شو حلوه هيك الحمايه حلو حلو كثير
3: يلا عندي بالحياه هو من ارتاح ابني انا راح ارتاح نفسيتي
0: 100% الله يخلي لك ياهن وتفرحي منه.
3: أنا كنت كني ودللته
0: حلو يعني ما كانت الحماية كتير تتدخل بحياتك
3: يعني بقى مرة كبيرة يعني هذا هو
0: ايه تصايرية
3: وقت شوف أبوي وقت قبل ما مثل وقت هسا
0: صحيح صحيح 100% مدام وفاء نحن سعيدين أكيد نحن سعيدين جدا بتواصلك معنا بدي أتمنى لك نهاية أسبوع سعيد شكرا كتير لك
3: شكرا عزيزي
0: شكرا باي باي, باي.

راديو عنكبة وين ما كنتوا 97.7. بدنا نقول مساء الخير لروز، عم بتقول مساء الورد والياسمين، منور الياس. ممكن اسمع غنية بيسان اسماعيل نجمة وبهدية لإلكن وكل الأصدقاء، وهلا بالخميس. شكرا كتير لإلك يا روز. سميرة كمان عم توجهنا كل التحيات، شكرا لإلك يا سميرة. محمد عم بيقول عم دق مشغول، أكيد بيكون في عنا ضغط على الاتصالات، تحياتي لإلك. نشتمان عم تمسي علينا، عم تقول مساء الورد والياسمين أحلى الياس، وتحياتي للمخرج، شكرا لإلك يا نشتمان ويسعد لي مساء. خلينا نذكركم مستمعينا بأرقام التواصل، أكيد فيكم تتواصلوا معنا عبر كورك على 07-5038-0333 وآسيا سيل على 07-37-800-333.

إذن كنا عم نسمع بيسان إسماعيل الجديد. خلينا نروح للفقرة الثانية من فقرات برنامجنا، نعرف شو في عنا كمان من أخبار فنية جديدة، ومنروح للتوب ترند. وأول أخبارنا مع الفنانة سونيا أوشانا، طبعا عم تطلق أحدث أعمال الغنائية بنكهة فلكلورية أشورية، وحيث أطلقت عمل الغنائي الجديد بيحمل عنوان زيفتا دا خنتا. أولا زيفتا تخثنا، أوكي. طبعا هي من كلمات الشاعر شادي إدوار موسى، والحان الموسيقي في الكلور هو طبعا أشوري. طبعا خلينا نذكر أنه العمل تفاعل فيه الجمهور وبشكل ملحوظ فور الإصدار الأغنية، وعم تحصد الأغنية أكثر من 5000 مشاهدة خلال طبعا أيام الأولى من إصدار الأغنية.

طبعا بدنا نقول الف مبروك على اطلاق الاغنيه، وطبعا ان شاء الله هيك بالاستمراريه دائمه على الساحه الفنيه. ومننا نروح لخبر جديد. طبعا كل تحيات للفنانه فرح يوسف يلي خصت برنامج استوديو 7. تفاصيل اكثر عن البومها الغنائي، وخلينا نذكر انه هي اطلقت اغنيتها الجديده تحت عنوان علامه مسجله، وتعد هي اولى اغاني البومها الجديد يلي رح يحمل عنوان دنيا فرح. تعاملت مع عدد من الشعراء كمان خصتنا فيهم، نذكر منهم رامي كوسا، منير بوعساف، أنور مكاوي، سعاد ملحم، ويزن الصباغ، أحمد الجوزي. وأحمد الجوزي أكيد في أغنية عراقية ناطرينا بالألبوم، وعمر الشذلي، وعلي جمال، وصلاح الكردي. علامة مسجلة اللي عم نسمع حاليا عم تقترب من مليون الأول، وهي من ألحان عمر الشذلي، أما الكلمات لعمر مصطفى، وتولى التوزيع الموسيقي لعمر الخضري. طبعا نقول ألف مبروك لفرح يوسف.

ومن فرح خلينا نروح للفنان الشامي اللي عمل طبعا طرح أغنيته الجديدة بعنوان أنا بعدك، وهي من كلمات وألحان الشامي. أما تولى سليمان دميان الإنتاج الموسيقي لجانب عملتين الميكس والماسترينج، وأيضا إنتاج إضافي لريان آغا. أما الكليب فتم تصويره تحت إدارة المخرج بيار خضره.

0: وخلينا ناخذ اتصال. بدنا نقول الو مساء الخير.
1: الو مساء النور.
0: مساء الورد.
1: كيفك الياس؟
0: تمام.
1: كيفك الياس؟
0: الحمد لله. مين؟
1: شو متألق؟
0: متألق. تسلمي لي. عليا اخبارك يا عليا؟
1: زين الحمد لله، انت كيفك؟
0: والله انت طمنيني عنك، كيفك مع هالشوبات والجو
1: الحار؟ الحمد لله. جو والله الجو كلش حار.
0: هاتي لشوف عليا، خبرينا انت كنة ولا حماية؟
1: لا انا كنة.
0: انت كنة.
1: بعد ما صرت حما.
0: يعني رح تصير ان شاء الله حما.
1: ان شاء الله ان شاء الله
0: ان شاء الله يا رب. هاتي لشوف.
1: والله موضوعك كلش حلو.
0: هاتي لشوف. يلا خبرينا، شو الشيء لازم تعمليه ككنة حتى تكسبي قلب حماتك؟
1: لا يعني ليش عادي كنة الحما؟ ما عاديها، اعتبرها مثل امي، اداريها يعني مثل ما اداري امي، اداريها هي محبة. مثل ما احب ابنها أحبها هي
0: حمينة. طيب بلكي تدخلت بحياتك مثلا، انه ليش حاطة هي هون مثلا، او ليش معاملة هون، او ليش مثلا
1: لا.
0: ما شو بتسايري؟
1: يعني اسايسها اسايسها اجي على ماي هلين احترام. يعني هي مرة كبيرة واحترمها.
0: طيب وبكرة اذا صرتي انت ان شاء الله مع الايام حماية، بتتدخلي ببيت كنتك ولا بتتدخل؟
1: لا لا لا لا لا.
0: ما بتقيا ليش ما طعمتي لابني اليوم؟
1: لا لا لا لا لا لا أداري ما حتى أداري ابني
0: أبدا. أيوة معناته اسمعوا اسمعوا يا حموات، لازم تداروا ما هيك؟ طيب ليش دايما ليش دايما بيكون في حرب ما بين الكنة والحماية؟ يعني بالمجمل نحن بنعرف
1: أي ما يعني الكنة ما دايما ما تحب الحما. ما يتفقون، أكو مرات ما يتفقون. بتغار من عندها.
0: بتغار أيوة، يعني إذا الابن إنه دلل الكنة أكثر من الحماية فبتغار الحماية.
1: تمام.
0: يعني ممكن تغاري بكرة إذا ابنك دلل كنتك ولا لا يدلل؟
1: لا لا
0: عادي.
1: لا لا لا. ابني يحبني ابني يحبني.
0: بلشنا كأن دور الحماية، شو ابني يحبني؟ ما في ولد ما بيحب أمه، شو يا حماية؟ أوكي يا عليا الله يخلي لك يا هون يا رب، تحياتي لك.
1: الله يحفظك.
0: هلا يعني سلاماتي لك. هلا هلا. بدي أقول مساء الخير لزينب كمان، عم توجهنا كل التحيات وعم تقول شو هالطلة، تحياتي لك. ومناخذ اتصال قبل ما نروح لخبر جديد. ألو
2: مرحبا.
0: مرحبتين.
2: هلا بيك، شلونك؟
0: أنا بخير، طمنيني عنك. ريحة
2: الحمد بان
0: بان بان بان. أخبارك يا بان؟
2: الحمد لله الحمد لله بخير.
0: بان
2: الحمد لله نشكر الله.
0: كنة ولا حماية أنت؟
2: لا حما صدق.
0: أيوة حلو. لا بدنا نسألك حماية، معناته هلا بتتدخل كتير ببيتهم ولا لا؟
2: لا طبعا، يعني بصراحة أتمنى كل الحموات عند الكنة مثلي الحمد لله نشكر
0: كمان.
2: الله
0: يش حلو
2: كلش كلش، يعني أنا كلش فرحانة بيها والحمد لله والشكر. يعني هي حب يعني ما تحسبني، يعني تحسبني مثل أمها مثل أختها مثل يعني، وهي نفس الشيء. يعني هي بالعكس إحنا كثير فرحانين بيها، هي كأنه بنتنا يعني نفس الشيء، صارت بنتنا فعلا هي طبعا.
0: حلو.
2: ما أحس إنه شخص غريب فات على بيتنا.
0: معلي لو سؤال هيك شوي، هي كنا جديدة ولا صار ل
2: نعم.
0: كنا جديده فبتحسي ايه هو نعم. ليش انا عم بسالك انه بتحسي
2: كم شهر صار بعد ما صار كم شهر؟
0: حلو يلا الله يهنيهم. يا رب معناته انه خلص بتحسي انه خلص هن ببيتهم وهي حياتهم وما عندك مشكله، انت ما بتتدخلي.
2: هي هي هي هي معي
0: ساكنه
2: معك الطابق الثاني.
0: حلو حلو.
2: وعادي كلش شغلة طبيعية، يعني هو يعني كل شيء عنده
0: حلو. انه ما عندك مشكلة مثلا اذا راح هو وياها مشوار تأخروا لرجعوا؟ يعني عادي.
2: لا لا لا عادي، عادي مخدين راحتهم. هي عادي عادي كلش عادي.
0: شو حلوين.
2: يعني هي تروح للدوام، انا هم كان عندي دوام، فعادي يعني كل واحد بدوامه.
0: يا عيني شو هالحماية، شو هالحماية يا بان. حماية كتير حبابة انت.
2: نشكر الله الحمد لله.
0: الله يخلي لكم ياها يا رب.
2: أكو محبة.
0: الحمد لله الله يديمها
2: يديم ان شاء الله هالمحبة يا رب.
0: يا رب يا رب الله يديمها يا رب. تحياتي لك يا بان، وتحياتنا للكنة كمان.
2: شكرا شكرا جزيلا.
0: سلاماتي لك.
2: باي باي باي باي.
0: يعني شو حلو لما عن جد تكون الكنة هيك مع البيت الأحمى وبيت الأحمى هيك نفس الشيء. خلينا نروح للفنان نصيف زيتون يلي أطلق أحدث أعماله الغنائية المصورة بعنوان هدية، وطبعا هي أغنية رومانسية. الحلو بطريقة طرح الأغنية هي طرحها بطريقة البث المباشر التفاعلي، يعني كان طالع لايف وطرح الأغنية. الأغنية حملت توقيع الشاعر والملحن إيفان نصوح، تولى طبعا فؤاد جنيد مهمة التوزيع، أما الإخراج مع محمد الدايخ.

ومن نصيف زيتون اللي حنروح لوائل كفوري. اليوم حلقتنا منوعة عربيا طبعا، بثلاث أيام فقط على طرح الأغنية سارق لي عمري اتخطت حاجز المليونين. وطبعا الأغنية طبعا سارق لي قلبي هي من كلمات سليم أبو جودة والألحان لطارق أبو جودة، أما التوزيع تولى عباس صباح. وطبعا عم نسمع هي تاني أغنية أطلقها خلال فترة الصيف وائل كفوري.

0: ومعنا اتصال من نقول الو.
1: الو مساء الخير الياس، شلونك؟
0: مساء النور، اهلا وسهلا، اخبارك؟
1: الحمد لله تسلم، اخبارك انت؟
0: والله تمام، رحاب.
1: انت تقول دوم رحاب، حقا يعني انا تقريبا هاي كم شهر ما مخابره.
0: اسمعي مو رحاب، لينا.
1: ايه عافيه واخيرا.
0: لينا اخبارك؟
1: الحمد لله.
0: لينا انت شو كنه ولا حمايه؟
1: يعني انا ترى بعدي صغيره مو مال حماد اصير.
0: اوكي كنه. طيب سؤال، في إلى ميزات الكنة مرت الكبير؟
1: يعني مميزات بس شنو؟
0: هيك بيقولوا إنه مرت الكبير إلى ميزات هيك حلوة، بتكون إنه بتكون أول ولد مجوزته الحماي، فرحانين فيها، تكون مدللة.
1: لا مو أنا، مو أول ولد، يعني هو زوجي.
0: إيه ما أنا عم بسألك إنه بتحسي في فرق ولا لا؟
1: والله يجوز ويا الأول تكون أكثر جدية وأكثر حدية وبكامل قوتها.
0: بس بعدين الثانية الثالثة بتصير أخف.
1: مناقشات حادة.
0: بتصير أخف الموضوع على الكناين البقايا، بتكون شافت التجربة من أول كنا.
1: لا الباقي يكون أخف لأنه.
0: اليوم حلقتنا لازم يعني تمشي ساعتين والله. طبعا الله يديم المحبة ما بين الكنة والحماية يا رب.
1: آمين، الله يحفظ الجميع، يعني هم بالتالي أمهات.
0: أكيد
1: تعرف شلون مثلا يجوز أكو يعني أغلب الأمهات أنه يفكرون الكنة إجتي أخذت ابنها، أخذت المحبة، أخذت الاهتمام من يعني من عند الوالدة.
0: صح.
1: يعني أخذت يعني أنه كله هو أخذ يعني أنه هي ربتها، يعني اكو هذا التفكير.
0: صح.
1: فيعني حقهم، انا يعني مراد انطي الحق ويا الكن ويا الحماس، لانه يعني بالتالي هي ام وربت وتعبت وتشوف انه
0: اجى ابنها يدللها. صح، يدلل الكن كذا.
1: صح. اول الاهتمام للزوجه واتفا اول ثانية غيره موجوده.
0: صح 100%.
1: أوكي. والله يحمي جميع آمين.
0: والكناين يا رب يا رب، والله يقرب هيك دايما القلوب لبعضها. تحياتي لك يا لينا، وإن شاء الله منشوفك حماية كمان. سلاماتي، باي باي. هلا. خلينا نروح للفنانة ديانا حداد يلي أطلقت أغنيتها الجديدة تحت عنوان حنيت، وطبعا خليني أقول إنه بنتها هي اللي أخرجت الكليب تحت عنوان حنيت. الكليب طبعا هي أول تجربة إخراجية لإلها لصوفي عبدول، وهي من كلمات وألحان عمر لواند، أما الإشراف العام فكان لحلمي بشير. خلينا نسمع أغنية ديانا حداد، إنه زمان ما سمعنا ديانا.

بدنا نقول مساء الخير لزينب. عم بتقول الحماية بتغار والله يا اللوس، بتفكر الكنة سرقت ابنها منها مثل ما قالت لينا. أكيد تحياتي لإلك يا زينب ويسعد لي مساكي. بدنا نروح لآخر خبر فني موجود معنا اليوم على طريقة الديو. أطلق الفنان محمد فضل شاكر والنجم المغربي سعد المجرد أغنية تحت عنوان القمر ديالة، وطبعا بأول تعاون ما بين الثنائي، وعم تتخطى حاجز 10 مليون. الأغنية هي من كلمات وألحان الشاعر جمانة جمال وتوزيع حسام الصعبي، وتم تصوير العمل بالعاصمة الفرنسية باريس تحت إدارة المخرج المغربي أمير الرواء.

وطبعاً من التوب ترين خلينا نروح نحن وياكم لثالث فقرة من فقرات برنامجنا واللي هي تحت الضوء. عم يستضيف اليوم المركز الأكاديمي الاجتماعي بأربيل عنكوة أمسية فنية ثقافية حوارية بحضور نقيب الفنانين العراقيين الدكتور جبار جودي وطبعا مدير العام لدائرة السينما والمسرح، وذلك تحت عنوان دور الفن في بناء المجتمع وتطويره. من المقرر أنه تقام طبعا اليوم الأمسية بتمام الساعة 6:30 مساء بقاعة المركز الأكاديمي الاجتماعي، ورح يدير الجلسة الأستاذ رفيق حنا وسط دعوة طبعا كانت عامة وفي مشاركة لهذا اللقاء الثقافي والمهم. وخبرنا التالي، حيث عم تواصل رئاسة بلدية عنكوة أعمال الخدمية لتحسين الواقع البيئي والجمالي بالقضاء، حيث تستمر بتأهيل وتنظيم الجزر الوسطية عند مدخل مدينة عنكوة بهدف التجميل للمنظر العام، وأيضا باشرت الفرق التابعة لقسم الحدائق بنصب خزانات للمياه تستخدم في ري الأشجار للحفاظ عليها. وطبعا عم ينفذ قسم الخدمات والبيئة حملة واسعة لتنظيف الشوارع والأفرع من النفايات، وإلى جانب تنظيف المجاري وفتح المنهولات في مختلف المناطق في القضاء. بهذا الشيء بيساهم أكيد للحفاظ على البيئة صحية وآمنة، وكمان نحن بدورنا بدنا نتشكرهم، ونحن أيضا بدورنا أنه نحافظ على هالمكان الرائع، يعني نحاول ما نكب النفايات وين مكان في إلى أماكن مخصصة. طبعا كل الشكر أكيد لرئاسة بلدية عنكوة ولكل الأشخاص العاملين بهالأجواء الحارة لتجميل منطقة عنكوة. وطبعا من تحت الضوء خلينا نروح نحن وياكم لآخر فقرة من فقرات برنامجنا، ومثل ما تعودتوا دايما عنا أغنية من الزمن الجميل، ورح نروح نحن وياكم مع الأغنية المنسية.

قحطان العطار هو أحد الأصوات السبعينية المتألقة التي أغنت الساحة العراقية بالكثير من الأغاني الرومانسية.

ولد في محافظة ميسان عام 1950، نشأ يتيما بعد أن توفيت والدته، وحيث لم يتجاوز السنتين من العمر، ثم توفي والده وهو في سن 12 من العمر. بعدها انتقل هو وعائلته لبغداد.

دخل عالم الغناء لأول مرة عن طريق برنامج ركن الهواة بتقديمه لأغنية سبتني الحلوة لبنية، وهي أحد أغاني المطرب حسين نعمة. وكان الملحن كوكب حمزة ضمن لجنة الاختبار، ولما سمع صوته أعجب به كثيرا، وطبعا حاول بعام 1971 أنه يقدمه كصوت جديد للجمهور العراقي بأغنية المحطات.

سافر هو وفي رعيان شبابه بصحبة المطربين إياس خضر وحسين نعمة وصباح السهل إلى أمريكا بمنتصف عام 1976 لإقامة عدة حفلات غنائية بدعوة من الجالية العراقية هناك لتكون أول محطة فنية نقطة تحول كتير كبيرة بمسيرته الفنية ليقرر بعد إقامة بأمريكا.

عنده العديد من الأغاني الشهيرة ومنهم مو غريبة سهل عندك ترحلين يا غريب الدار وأغنية لو غيم الدنيا يلي عم نسمعها وطبعا هي من روائع السبعينيات وبتتميز بصوته الرائع والمشبع بالحزن والحنين وبتعتبر من الأغاني الخالدة بالوجدان العراقي وهي من كلمات عريان السيد خلف وألحان الفنان محسن فرحان.

طبعا بدنا نقول مساء الخير لكل حدا عم يكتب لنا ايضا تعليقات. مساء الخير لليندا، شكرا كثير، تحياتي لك. مساء الخير لهالة، عم تقول مساء الخير، اذا حبيت جيب كنا رح دللها، تحياتي لك اكيد، وكل التحيات المسائيه لكم جميعا. طبعا مستمعينا، مع الاغنيه المنسيه بنكون وصلنا نحن وياكم لنهايه حلقتنا لليوم. وطبعا خليني أذكر بأنه اليوم الأجواء الرائعة أكيد مثل ما قلت لكم ببداية الحلقة عن نادي شباب عنكاوة الاجتماعي اللي عم بيكون في شاشة عملاقة لتتابعوا المباريات. وطبعا خليني أذكركم بأنه المباراة اليوم بين إسبانيا والنمسا، يعني المباراة اليوم جدا حماسية، طبعا رح تكون الساعة 10. ريبين، أنت مع مين؟ مع إسبانيا ولا مع النمسا؟ هلا ما بعرف، أنا رح أكون مع انت بهي اللعبة مع مين رح تكون؟ هو برازيلي ريفين، شماتي فيكم. اليوم انا رح كون مع النمسا يا جماعة، انا عم بعلن اليوم انا رح كون مع النمسا ضد اسبانيا. نشوف اليوم شو توقعاتك. 2-0 لاسبانيا. اوه والله ريفين، لنشوف اليوم مين بدأ يعظم الثاني. لهون مستمعينا اكيد بتكون وصلنا لنهايه حلقتنا، رح نعرف اكيد مين الرابحه معنا اليوم. لازم اذا ربحت الكنه تاخذ حماتها معها، واذا ربحت الحمايه تاخذ الكنه معها. دعوه على العشاء لشخصين بمطعم مارينا، بدنا نقول الف مبروك لبان يلي ربحت بان دعوه على العشاء لشخصين. الف مبروك لك يا بان، وكل التحيات اكيد لمطعم مارينا يلي بيقدم لنا دائما الجوائز المميزه ببرنامج استوديو 7. لهون بنكون وصلنا مستمعينا لنهاية حلقتنا. طبعا تقبلوا كل التحيات رفقنا عبر الأغاني الرائعة ربين عسكر، وأنا كنت معكم بالإعداد والتقديم اليزيراني. ما تنسوا الإعادة بكرة الساعة 1 الظهر، بلاقيكم الخميس القادم الساعة 7. باي باي للكل.

بخموث دريشة برزاني وريشد مهرد يدعافة تركيا صايل طوار دفنيثة ومعززت ملخمية ثام شوتبي طي استقراويتا صبختا مشكلة ساقولا يوفا إيرانيتا جو أربيل عوادد مدوغتا بلغوثد أغدانوثد خوبالا ودلامن بلتا بطخصة إزقدوثة دقلامة كردستان جو بغداد اديوم لبسقتة دل بابد أغري وخلافة كوناشة بمالاية لا نفطاية دوحة مودعة مفقد مانوثة طوتة جو سوادة لا خيرة بين واشنطن وطهران يموثة أمريكيتا بيدوثة دخشة وبرقانة طلا فخريني مطل من خفت الطيستة بيم عربايا ناتو مودع نصي خوثة ديوروب جوهلي كوثة قليلاثة دمسترانوثة قلاطة دعيروثة أمريكيتا ترامب شقلت الزينة تخفايا من إيران رخاشة بأرخة طوتة

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكاوى الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، نشريات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي.

مع أول أصوات النهار يملأ الأمل أيامنا، نروي ورود اللقاء ونبدأ يومنا بتفاؤل. بمعلومة نستنشق ثقافات الأمكنة. عنكاوا هذا الصباح وياكم كل أحد وأربعاء الساعة 10 صباحا. إعداد وتقديم مريم عماد. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.

0: تمضي عقارب الزمن
1: ونسعى لهدف واحد،
0: نجتهد لنصل إلى القمة
1: ونجعل صوتنا في كل بيت.
0: راديو عنكاوة نبحر معكم
1: لنملك خيالا واسعا يخدم المجتمع.
0: 97.7

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، نشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس.

تعلن كنيسة مرتوم الرسول عن انطلاق مهرجانها الرابع ابتداء من اليوم الخميس لغاية يوم الأحد الخامس من تموز الحالي في منطقة 147 قرب كنيسة سلطانة السلام. يبدأ المهرجان الساعة 7 مساء لغاية الساعة 11 ليلا، تتخلله فعاليات ومسابقات وسوق خيري. الدعوة عامة للجميع. مهرجان مرتوم الرسول الرابع.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

خرزت قناثة وخليز مرياثة وخرزت طمانة كبرسي بيماثة خرزت أي راديو خلية وبسيمة شمد عنكاوة طقين بركاثة رسقالت دا عنكاوة الذبذبتا شؤوت الشي بوينت شؤة.

我。

فخامة الرئيس بارزاني ورئيس جهاز الاستخبارات التركي يبحثان تطورات المنطقة وتعزيز التنسيق المشترك. مسيرة تستهدف مقرا للمعارضة الإيرانية في أربيل. صولة الفجر، تفكيك دولة الفساد دون إسقاط هيكل النظام. وفد إقليم كردستان في بغداد لحسم ملف الرواتب وخلافات الإيرادات غير النفطية. الدوحة تعلن تقدما إيجابيا في المحادثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران. البحرية الأمريكية، فقدان جندي وإنقاذ 3 إثر هبوط اضطراري لمروحية ببحر العرب. النيتو يعلن نجاح أوروبا في سد الثغرات الدفاعية الناتجة عن التراجع الأمريكي. ترامب، نزع السلاح النووي من إيران يسير على نحو جيد.

كن جزءاً من تجمعنا الشبابي. ضمن مهرجانه الصيفي يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءاً من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة. موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لو على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

تعلن كنيسة مرتوم الرسول عن انطلاق مهرجانها الرابع ابتداء من اليوم الخميس لغاية يوم الأحد الخامس من تموز الحالي في منطقة 147 قرب كنيسة سلطانة السلام. يبدأ المهرجان الساعة 7 مساء لغاية الساعة 11 ليلا، تتخلله فعاليات ومسابقات وسوق خيري. الدعوة عامة للجميع. مهرجان مرتوم الرسول الرابع.

من عليوثة قصرة وبوخة درقة معطرة، جماخ ريخة حبة بعطرة تيقة خمرة، برسقالة عنكاوة الذبذبتة شقوت الشي بوينت شقة.

مخموث دريشة برزاني وريشد مهرد يدعاثة تركيا بصايل طوار دفنيثة ومعززة الملخمية ثام شوتبي طي استقرا ويتا صبخت مشبنة ساقو لايوفا إيرانيتا جو أربيل وعدد مد وقتا بلغوثة أغدانوثة خوبالا ودلا من فلتا بطخصة إزقدوثة دقلامة كردستان جو بغداد اديوم لبسقتا دل بابد أهري وخلافة كوناشة بمالاية لا نفطاية دوحة مودعة مفقد مانوثة طوتا جو سوادة لا خيري بين واشنطن وطهران يموثة أمريكيتا بيدوثة الدخشة وبرقالة طلا فخريني مطل من خط الطيستة بيم عربايا نيتو مودع نصي خوثة ديوروب قولي كوثة قليلاثة دم سترانوثة قلاطة دعيروثة أمريكيتا ترامب شقلت الزينة تخبايا من إيران رخاشة بأرخة طوتة

كن جزءا من تجمعنا الشبابي. ضمن مهرجانه الصيفي يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

0: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. ناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك في الدنيا وندورها؟
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكن الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

تعلن كنيسة مرتوم الرسول عن انطلاق مهرجانها الرابع ابتداء من اليوم الخميس لغاية يوم الأحد الخامس من تموز الحالي في منطقة 147 قرب كنيسة سلطانة السلام. يبدأ المهرجان الساعة 7 مساء لغاية الساعة 11 ليلا، تتخلله فعاليات ومسابقات وسوق خيري. الدعوة عامة للجميع. مهرجان مرتوم الرسول الرابع.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي. ضمن مهرجانه الصيفي يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

فخامة الرئيس بارزاني ورئيس جهاز الاستخبارات التركي يبحثان تطورات المنطقة وتعزيز التنسيق المشترك. مسيرة تستهدف مقرا للمعارضة الإيرانية في أربيل. صولة الفجر، تفكيك دولة الفساد دون إسقاط هيكل النظام. وفد إقليم كردستان في بغداد لحسم ملف الرواتب وخلافات الإيرادات غير النفطية. الدوحة تعلن تقدما إيجابيا في المحادثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران. البحرية الأمريكية، فقدان جندي وإنقاذ 3 إثر هبوط اضطراري لمروحية ببحر العرب. النايتو يعلن نجاح أوروبا في سد الثغرات الدفاعية الناتجة عن التراجع الأمريكي. ترامب، نزع السلاح النووي من إيران يسير على نحو جيد.

قال خليا من برسقال دعنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طينة قناثة وطينة كل ثورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقال دعنكاوا ذبذبت شؤوتشي بوينت شؤوتشي.

تعلن كنيسة مرتوم الرسول عن انطلاق مهرجانها الرابع ابتداء من اليوم الخميس لغاية يوم الأحد الخامس من تموز الحالي في منطقة 147 قرب كنيسة سلطانة السلام. يبدأ المهرجان الساعة 7 مساء لغاية الساعة 11 ليلا، تتخلله فعاليات ومسابقات وسوق خيري. الدعوة عامة للجميع. مهرجان مرتوم الرسول الرابع.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

حبيبتي الغالية، ملكة النساء، حسناء المسافات، جمالها ينافس جمال الدنيا. عنكاوة يا روعة الحروف الخجولة، يا مدينة النبض وارتواء المحبين، سلام لك ولأهلك الطيبين. راديو عنكاوة 97.7.

0: شقوتشي.شقة.
1: يبرس قالد عن كاوة التخدكثة لك قلبة قالوخ يديقة عالناثن وقنتوخ لك بلطم لبة برس قالد عن كاوة شقوتشي.شقة.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي. ضمن مهرجانه الصيفي يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكاوى الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي. يا أبهى المدن يا عنكاوى، يا درة تزين جبين كردستاني، باسمة كالفجر بجمالك استيقظت ذكريات الزمان، وبطيبك عبق التاريخ في كل مكان. يحيط بك الأهل والشباب كحلي من ذهب، وتضيء شمسك الدافئة كالقلب الوهاج. يا مدينة الخير، يا مهد الكرم، تعانق السماء بكل شموخ وإباء. في أرضك الطيبة تزهر الأحلام، وتشرق الآمال كنجوم في سماك. أنت الحضارة، أنت الجمال، أنت العراقة التي تغني عن كل كلام. يا أرض الأجداد، يا منبع الفخر، تحيط بك القصص كأنها سحر يروى. في كل زاوية من زواياك حكاية تعيد للأذهان مجد الأمس البعيد. أنت الماضي، أنت الحاضر، أنت المستقبل الذي نرنو إليه بكل فخر واعتزاز. سلاما يا عنكاوى، سلاما يا مدينة التآخي.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

ها قال خليا من برسقال دعنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طقينا قناثا وطقينا كل ثورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقال دعنكاوا ذبذبت شؤوتشي بوينت شؤوتشي.

0: This is Ankara Radio 97.7 FM.
1: كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكاوى الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي.

مع أول أصوات النهار يملأ الأمل أيامنا، نروي ورود اللقاء ونبدأ يومنا بتفاؤل. بمعلومة نستنشق ثقافات الأمكنة. عنكاوا هذا الصباح وياكم كل أحد وأربعاء الساعة 10 صباحا. إعداد وتقديم مريم عماد. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكاوى الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، نشريات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي.

حبيبتي الغالية، ملكة النساء، حسناء المسافات، جمالها ينافس جمال الدنيا. عنكاوة يا روعة الحروف الخجولة، يا مدينة النبض وارتواء المحبين، سلام لك ولأهلك الطيبين. راديو عنكاوة 97.7.

0: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين،
1: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندوران،
0: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكاوى الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي. Yeah.

تيخ قربي قاربي دن ومعنى زمار لنا أخملة تخين برميتي شاري بقاربي همزم تخلو خينا ولم خيطة برخاصة سكينة قودة غريبو تائينة أبطير أسناد المسكينة ها؟